بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تهجئون فأهلكنا أشد منهم وأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

هم أهل الكيدة ناقصة المكذبين وإذا قول إبراهيم لأبي وقومه إنني بريء وإذا قال إبراهيم لأبي وقومه

0: في قومي
1: فرعون
0: قال يا قوم إليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون
1: أدعو الله
0: أم
1: العظيم.